مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا

0: تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.